0: السكان اي انت وزلا وانا اي كان اي بيزفوني سما بانتي سنة مخايا منين ومنين
1: عديني بو
0: السكان اي انت وزلا وانا اي